السكان. اي في وزلا وانا اي كان اي بيزوك بو نسا ما فاني سنما خايا منين ومنين عديني بو السكان. اي في وزلا وانا اي كان.